0: الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
1: مبارك عليكم العيد
0: من الرشيد.
2: العيد هالهلالة
3: يكمل جمال العيد من تسمعونه، إن عايدكم إحنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

راديو رشيد. راديو رشيد عيد سعيد وعساكم من عواده.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟

0: الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى وأحلى.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: شكرا.
1: من الرشيد اف ام عيد اضحى مبارك.
2: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد افهم.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيداً سعيد.

0: عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: هارون الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة. اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
0: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
0: من الرشيد اف ام، الرشيد اف ام، صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
0: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: مبارك عليكم العيد.
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟

زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة. ورد حمراء لا لا ولا بهدي هدي لا بل بعطبة من فضة الدولة.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: مبارك عليكم العيد،
7: مبارك عليكم العيد
6: من الرشيد.
8: العيد هالهلالة
9: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
10: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
9: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
11: ساعدوني
12: كم بدي؟
9: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
13: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
14: أنت الكبير
15: يا بعد روح
14: وهنيان نبيك.
15: الله يحفظك.
14: نتمشي ويانا.
0: من الرشيد FM عيد أضحى مبارك وكل عام
16: وأنتم بخير.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: عيدكم معنا غير، كل عام وإنتم بألف خير. الرشيد FM.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة،
6: عيد سعيد على الرشيد، وكل عام وانتو بخير.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: العيد فرحة وأحلى لما كل عام وإنتوا بألف خير.
1: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وإنتوا بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
2: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
6: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
6: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
7: العيد هالهلالة،
1: إجا العيد من الرشيد.
8: أضحى مبارك.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

إذاعة الرشيد تتمنى لك عيدا سعيد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتو بخير. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح

0: شو تسوي ويمن؟ فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: العيد هالهلاله
5: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العيد يحلى ويا الرشيد، كل عام وانتم بألف خير.

عايد وبارك هني واللي يسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 624 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور
1: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
0: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

Exclusive. كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: كم قدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: تمشوا يعني
11: عيدكم معنا غير، كل عام وانتم بألف خير. الرشيد اف ام.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة،
4: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.
0: جديد على الرشيد اف ام،
5: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.
0: جديد.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد. الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: مبارك عليكم العيد،
8: مبارك عليكم العيد.
7: مين الرشيد؟
9: العيد هالهلالة.
7: اليوم شنو مودك؟
10: فانجور.
7: سوينا الصباح حلو على مودك.
10: فانجور.
7: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
10: فانجور
7: على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
10: بانجور. بانجور.
7: بالـ7:30 الصبح.
0: أجمل عيد نتمناه لكم من الرشيد، كل عام وأنتم بخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: كم بدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: انت مشو يعني.
0: من الرشيد اف ام عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
0: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك.
6: أضحى مبارك.
0: مين الرشيد أفهم.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: الوفا طبع اللي يحبوني بطبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان ولا قلت الذنب ذنبك
1: إجا العيد من الرشيد
2: أضحى مبارك

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع، تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: مبارك عليكم العيد.
4: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
6: عيد أضحى سعيد من الرشيد اف ام. اسمع واستمتع.

0: نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد اف ام اكسكلوسيف.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: تتمنى لك عيداً سعيداً.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟
7: العيد هالهلالة.
5: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
5: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: فانجور.
5: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
8: فانجور
5: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
8: بانجور، بانجور، بانجور،
5: بالـ7:30 الصبح.
0: العيد يحلى ويا الرشيد، كل عام وانتو بألف خير.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

مساء الخير، مساء الورد، عيد مبارك، وكل عام وكل مستمعي راديو الرشيد على 91.5 بألف خير وصحة وسلامة، يعود عليكم بالخير والبركة إن شاء الله، ويرحم أموات جميع السامعين إن شاء الله، ويحفظ الطيبين. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا، وتغطية أخيرة في هذا العيد لآخر أيام عيد الأضحى المبارك إن شاء الله من هسة إلى الساعة 6 بتوقيت بغداد. فكل التقدير لكم، وتابعونا، وإن شاء الله راح نكون معاكم بأسئلة وجوائز طبعا مقدمة من أفران ومعجنات الديوان بفرعيها الأول في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الآخر في الدورة شارع أبو طيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. كل التقدير ومبارك لكل الفازة معانا بالتغطية يوم عبورة وسلطان اليوم الأول والثاني، واللي فازوا معانا أيضا البارحة آني ومهيمن، واليوم يا ترى منو راح يفوز معانا في آخر أيام عيد الأضحى المبارك. نذكر أنه هي جائزتين باكيجين، كل باكيج عبارة عن كوكتيل من المعجنات، وإن شاء الله ياخذوها الناس اللي ما سووا كليتة، واللي ما عندهم، اللي ما سووا يعني دايت وكذا ومعجنات. حيو مهيمن الأبيض، ومسا الخير عليه وعلى كل السامعين، وأهلا أحمد مثنى.

0: ودي أبرد القهوة الحارة اللي موجودة عندنا بالاستوديو. الله بالخير والنور والعافية مهيمن الأبيض، شلونك؟
1: أخبارك؟
0: والله أخباري سرك وصارت أحلى، وشكرا على الهدية الرائعة.
1: العفو العفو،
0: أنا ممنونة منك.
1: ما نسوي شيء.
0: لا والله أنت طيب، وشكرا لهديتك وعلى العين وعلى الرأس. الله يبارك فيك، الحمد لله على السلامة، الله يعزك.
1: نعم أنا تأخرت لأن تغديت.
0: عوافي
1: شافيك صريحة.
0: شو تغديت؟ أويلي على البامية كل عيد. بالعافية.
1: هي مسوية أمي غير هذا ذكرتك. إنه وش قلت لك؟ قلت لها لا بامية تمن. راحت عناني واحد سود.
0: هي.
1: هي هم واحد.
0: طبعا المدلل. ألف عافية. تحية لكل الناس اللي يتغدى وبامي وتمن اليوم.
1: صحيح هي مال عيد.
0: هي مال عيد، هي مال جمعة، هي مال ثريت تأكله ثريت. هي دايتي.
1: بس شنو؟ تحسين المعدة باردة.
0: هي
1: أبد يعني.
0: هي سبحان الله، الله خلقها حتى تبرد الجسم، لذلك بال يعني إحنا كعراقيين نخزنها بالمجمدات. فيقول لك بالشتاء هي الدنيا باردة، تأكل بامية
1: تبردك.
0: فتبرد بالأكثر.
1: صحيح.
0: ألف عافية.
1: الله يسلمك.
0: وأحبابي مرحبا بكم في هذه التغطية للساعة 6 إن شاء الله، معي بان الموسوي ومع زميلي الرائع مهيمن الأبيض وبوجود المخرج الرائع أحمد مثنى. طبعا مهيمن عندنا البارحة فازوا معانا اثنين
1: حلو،
0: اللي هم سحر كاظم عمران والأخ أحمد شهاب حمد، إن شاء الله أخذوا جوائزهم. واليوم أيضا عندنا اثنين باكيجين هديتين مقدمة من أفران ومعجنات الديوان.
1: حلو.
0: في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الثاني في الدورة شارع أبو طيارة مجاور مطعم

0: الحركات احنا كنا بانجور انت مدللنا ايش جاكم تغيرت. الحمد لله رب العالمين. اذا منتظركم احبابي على 0780211415 و0780211617 و0770211415 وعلى طول نستقبل اتصال اول.
1: مساء السرور.
0: مساء النور.
2: هلبي.
1: مساء الورود والعطور والبخور.
2: حبيبي
0: شكرا
2: انت.
0: شكرا يا طيب.
1: احلى اعلاميه مانت.
0: الله
1: اعلامي استاذ مايمن
2: قلبي انت
1: واستاذ سيدي مخرج الله يسلمه وكل الكادرين ان شاء الله كل عام وانتم بخير والصحه
0: والعافيه. انت بالف خير يا عيني. خالد المالكي مو
1: عبد الكريم عبد الزهر.
0: خالد
1: عبد الكريم عبد الزهر.
2: خالد عبد الكريم
1: لا لا
0: عبد الكريم الحلي قصدك.
1: عبد الكريم
0: عبد الكريم عبد الزهرة
1: نعم الحلي.
0: اهلا وسهلا
1: بارك
0: فيك. شنو اخبار العيد وياك؟
1: والله حلو العيد حلو من نسمعكم من لمة العائلة بيتنا
0: اي
1: حلو يعني بس اليوم ماكو احد
2: يعني ما فكر مثلا تطلع اليوم يعني تروح المول السينما شي مكان منا
1: لا والله يعني احنا صراحه ما يعني ما عندي طوع اطلع بالعيد يعني بس يقولنا مراد يعني اصدقائي بالباب نجمع وهاي بس ما نطلع انا ما احب اطلع
0: ما تحب البيت تبقى بالبيت
1: اي احب البيت اي احب يعني يجون بالبيت انا اصدقائي يجون
0: من هو الشخص اللي وجوده بالعيد يبين لك انه صدق عيد
1: يعني من العائلة
0: أو
1: من
0: الأقارب أو العائلة شنو يعني منو؟
1: والله هو أخوي صغير يعني حلو يعني من يجي أولا من يجي لبيتنا يعني يسوي الجو حلو بالبيت
0: يعني
1: ينكي شوية يعني دائما كي مو لازم تليفون مثل الباقيين لازم تليفون وقاعد لا من يجي أول يعني يأتي يسولف شوف أحوالنا وينكي يعني يفد سوالف حلوة عنه
0: حلو الله يحفظه. شنو اسمه؟
1: علي.
0: علي تحياتنا إله وعيد مبارك وعيدك مبارك ودخل الطرعة ويانا يا أخونا الطيب. شكرا جميعا إن شاء الله يا رب. هلا بالطيب مع السلامة. يا هلا يا هلا
2: يا هلا.
0: أحمد مثنى أنت ما تحب تسمع أغاني بالعيد مو؟
2: حمولي
0: هو واي سمع

0: طبعا انا ومهيمن بدنا نفتح الهديه اللي جايب لي اياها اللي هي عطر يجنن وانا احبه هذا بالذات يعني هذه الماركه فعلى نكهه هذا العطر ناخذ اتصال عيدكم مبارك
1: كل عام وانتم بخير
0: وانت بالف خير يا رب هلا والله ابو دله
2: سلمش نعم
0: اهلا استاذ احمد الطيب شلونك
2: مساء الخير عليك وعلى الاستاذ مهيمن الابيض ابو قلب الابيض
0: الله يبارك
1: حبيبي يا اهلا بيك
2: استاذ احمد المثنى الغالي استاذ عمار البارحه قلبها علينا ربح
0: اي شفت
1: اي هذا عمك واحد رايح للشمال شاف هاي السفره
2: استاذ احمد كلاسيكي
1: الجو مال كوستر هذا سيزعلون علي
2: تقول رايحين سفره بالشمال
0: ليش هم اللي يروحون سفره يسمعون هيك اغاني صدق
2: من يطلعون من راحوا جايه
0: اي ابو حضرتك اسمك احمد خضر رشيد صح
2: نعم
0: منطقتك شنو الاشياء اللي لا زالت محتفظه بيها من اعياد قبل يعني في مناطقنا اكو مثلا كانت اكو منطقه مدينه للالعاب او فد ساحه مثل الالعاب ولا زالت هذه الساحه ممكن
2: بالنسبه لنا هنا اختفت هاي اكثر
0: انت اي يعني منطقه ابو دله
2: اي صارت بيوت قبل 300 صار اربع مجتملات خمسه فما ظلت هاي الشغله بس بالمناطق الشعبيه بقى شنو من دار كنا هاي التقاليد من دار على كبار عايد ومنجتمع كنا
0: نعم.
2: دار
0: اي
2: وناس تتعايد ناس هاي بقت عندنا يعني موجوده
0: زين اذا اني
2: انا عندي اربع خوات وانت الخامسه الله شاهد
0: والله والنعم عساك سالم
2: قاعد على راسنا
0: يسلم راسك والله يسلم وانا اعتز واتشرف كلكم اخوتي انا الانسان اللي عندها كوما اخوه وكوما اهل وهذا الشيء يعني مو اي واحد ينوله فالف الحمد لله والشكر على نعمه محبتكم
2: الله يخليك والله يديم عليك هاي الضحكه يا رب
0: الله يبارك فيك دائما. عيوني انت ابو دله الغالي شكرا لاتصالك ودخلت معانا قرعه الى كل التقدير والاحترام ناخذ اتصال اخر استاذ مهيمن
2: الو
1: حبيبي يا هلا
3: السلام عليكم
1: كل عام بخير
0: وانت سعيد
3: اعياد
1: حبيبي
3: انا كل اخوتنا الغاليه الله يعيدها عليكم بالخير والبركه والتوفيق ان شاء الله
1: يا قلبي انت
0: اجمعين يا عيني منو يا
3: ابو الاذاعه الراقيه مروان صلاح نعمان
1: مروان
3: صلاح نعمان
1: صلاح نعمان من وين قاعد تتصل مروان
3: انا من الاعظميه
1: من الاعظميه حلو
0: تحيه للاعظميه الجميله
1: الاعظميه حلو
0: عروس المصافه
1: حلو خوش
3: ربي يحفظك وينور طريقكم ان شاء الله
0: اجمعين يا عيوني اجمعين
1: شنو اليوم الطقوس مالك الجدول وين راح تروح ايش راح تسوي
3: والله استراحه شويه احنا موظفين شويه بعد لنا راحه بالعيد
0: باكر جاي الضيم باكر
3: الله يحفظكم وينور طريقكم يا النبي محمد
1: قلبي
0: اجمعين يا عيوني اذا اذا جتك هديه مليون دينار
3: اي نعم
0: شو تسوي بيها
3: والله انا متي اشتري تليفون جديد
0: يا عيوني
1: ان شاء الله
3: تشتري
0: شوف احمد مثلا تليفونك بيش مو مليونين ما ادري بيش عيوني ان شاء الله الله
3: يوفقك والله شو هديتك يا اختي الغاليه
0: الله يعزك يا عيوني
1: ان شاء الله قلبي ان شاء الله
3: كل الكلمه الطيبه واللقاء الطيب
0: الله يرضى عليك
3: الله يرضى الله يحفظكم وينور طريقكم ويديم النعم عليكم
0: اجمعين يا عيني انت نورت اخويا
3: الغالي الفاضل مبلون
0: على العين وعلى الراس حياك الله وتحياتنا للاهل
3: تحياتنا للكادر كلي ذو الدفاع الراقي
0: شكرا بالنيابه عنهم حياك الله

0: مساء الخير عليكم وعيدكم مبارك، وإحنا بعدنا معاكم في أجواء العيد وتغطية العيد. مهيمن الأبيض وبان الموسوي وأحمد مثنى وأنتو وأفران ومعجنات الديوان الراعي الرسمي لهذه التغطية، الكائن في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الثاني بالدورة شارع أبو طيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. نرجع إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم، احنا نريد أسماء أكثر حتى نسوي قرعة وهم يفوزون معانا اثنين بجائزتين يا مهيمن.
1: حلو،
0: فمعك اتصال.
1: ألو،
2: مساء العافية.
1: مساء الورد.
0: هلا،
2: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير،
2: الله يحفظكم
1: حبيبي.
0: انت بألف خير يا طيب،
2: الله بأعلى المراتب
1: حبيبي. انت يا هلا،
2: الله يحفظكم استاذ مهيمن وستوان العزيزه.
1: قلبي
0: يعزك، الله يعزك يا طيب. من وياي؟
2: شكر دليم وياكم.
0: شكر
2: دليم وياكم
0: والنعم. انطيني اسمك الثلاثي اخ شكر.
2: شكر محمود. شكر
1: شكر محمود. شكر شكر.
0: زين،
1: شلون العيد وياك شكر؟
2: والله الحمد لله، بس خسرت فلوس خير من الله، 350 عيد يعني.
0: أولي صدمة العمر هاي.
1: زين، طلعت ورحت تسوقت اشتريت شيء؟
2: 350 عيديات ما عاد القط مال المسواق.
1: وين رحت؟ وين رحت احكي لي بدون ما تذكر لي براندات؟
2: مسافر لي شيء ما رحت لي.
1: مو قلت لك
2: الحجيه ما قلت لك تروح على هوك الا 10000
0: حبيبتي. يا عيني.
2: زين، الحمد لله.
0: انت ببغداد ولا؟
2: اي بغداد، يعني بحي القاهره.
0: ها، بالقاهرة منطقتي الحبيبة. وين بالقاهرة انت؟ بيا مكان؟
2: أنا بالصناعة.
0: بالصناعة. أنا أوجه تحية إلى جيراني الجميلين في شارع التجنيد.
2: بالقاهرة الثانية.
0: أي بالقاهرة الثانية. تحية لكل سكان منطقة القاهرة والمناطق المحاذية إلها، وإن شاء الله عيد المبارك عليكم أخ شكر. نورتني وشكر كبير لك.
2: الله يسلمك.
0: كل التقدير أخويا، مع السلامة.
2: كل التقدير.
0: يا هلا ومية هلا. مهيمن، من البارحة لعبت بلاي ستيشن؟
1: اي
0: والله
1: والله وغلبت.
0: والله
1: والله العظيم، فطلعت فرحان.
0: اي ايش لعبتوا؟
1: طوبة نلعب. أي؟ بس احنا نلعب بيس. احمد يمكن لو يمكن هم يحب اللول بيس لو الفيفا.
0: فيفا احمد.
1: فيفا احمد.
0: أي؟
1: اي لا، احنا بيس.
0: شنو الفرق؟
1: فرق أسهل بالنسبة لي يعني. هم يعتبروها لا واقعية أكثر الفيفا. بس فرحت من غلبة أصدقائي.
0: حلو، إحنا البنات ما عدنا هيك نقعد نلعب بلاي ستيشن وهاي.
1: لا شنو صدق والله شتكم.
0: والله العظيم ما نقعد نفتح فنجان مثلا.
1: صدق والله؟
0: أي نشرب قهوة ونفتح فنجان.
1: مول شي هيك.
0: أنا بالنسبة لي ما أحب الطلعة.
1: انت ايه؟
0: ما احب يعني هاي افتر وما اعرف.
1: بس زين شوبينج من هاي الامور.
0: اي هاي انا يوميا شوبينج.
1: ايه تحبيها؟
0: احمد يقول هاني على باب زواج ان شاء الله يتمم لك يا عيني. ناخذ اتصال جديد.
1: الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام حبيبي.
3: شلون صار سلطان؟
1: يا
3: العفو.
1: يا اهلا
0: زين سلطان ببيتهم، تحياتنا إليه.
3: تحياتي للست بام.
0: حياك الله يعني.
3: هالجمال ما فكر.
0: عيوني والله ماكو فرق، ثق بالله.
3: لا بالعكس،
0: احنا كنا صوت واحد
3: وانتم نورين.
0: الله يبارك فيك وينور عمرك.
3: وياكم محمد من الدوغه.
0: يا هلا بالغالي، اهلا اخ محمد الطيب.
3: الله يسلمك.
0: يا هلا.
1: قل لي سؤال يعني بدون ما يعني اذكر الاسم. مول هسه هذا اليمك الكبير مال الدوره، هذا ازدحام هسه ولا
3: وين؟
1: هو خطيه مهمه يريد يروح له، ماكو فيسال هيك سؤال.
3: والله خط الازدحام.
0: ازدحام
1: ازدحامي طبعا ازدحام.
3: لان اليوم خير يوم.
1: اي ما انا اريد اروح اسيل.
3: والعالم امتحاناته عندها.
0: اي طبعا
1: صح. زين انت وين رحت بعيد؟ شنو سويت ما سويت؟
3: والله استاذ مهم بالعيد انا ما طلعت، لان عندي امتحانات.
1: امتحانات
3: يعني طالب كليه مرحله اولى، واحنا امتحاناتنا ورا العيد.
1: حلو.
3: اي
0: يعني يا كليه انت
3: جامعه العراقيه اداب.
0: اداب يا قسم
1: صوت من ماجستير على
0: اي
3: علوم قران.
0: الله حلو عافية. ان شاء الله ان شاء الله موفق يا عيوني.
3: الله يسلمك. واحد ست امتحاناتنا.
0: واحد ست امتحاناتكم مرحلة أولى ان شاء الله يسهلها عليك وتكون من المتفوقين بتقدير امتياز بإذن الله
1: ان شاء الله.
3: الله يسلمك.
0: نورتني ونورتنا جميعا اخويا محمد، شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا يا بشن العطر اخر العالم والله العظيم. على عداد يا كذب
1: اعوف قابل
0: جاب لي
1: شلون جبت لاول اصدار البيغهام.
0: الله
1: اول اصدار والله العظيم اول اصدار

0: لزق لي لزقه ده ما صدق. يعني شايفينكم ناس هو ده يحكي على الفرح. اي احنا محتاجين انه الفرح يلزق لنا لزقه وما نصدق نفسنا من يعني اللي اول مره نحب واحد يلزق اللي هو الفرح. ان شاء الله الفرح يكون ملاصق لكم مستمعينا في كل مكان ان شاء الله. اهلنا وناسنا داخل وخارج الوطن طبعا. تحيه لمستمعينا اللي هم خارج العراق يا مهيمن. مشتاقين هم يكونون في بلدهم مشتاقين.
1: إيه الله يكون بعونهم
0: يعني كآبة عندهم شوية.
1: إيه هاي هم الأعياد رمضان يكتئبون.
0: إيه
1: بس غيره لا طبيعة حلوة عندهم. إيه كذا. إيه اللي طالع ويا أهله ما راح يحس بالغربة.
0: ها
1: بس اللي بوحده وأمه هنا
0: اللي بوحده عافية.
1: إيه الله يكون بعون.
0: إيه ان شاء الله عيد مبارك.
1: ماني صحت يمه حوا شاوينه هن.
0: الله
1: يا وش قد حبه
0: شاوينه هن. موجودين بس ان شاء الله الظروف يعني تكون موائمه ويرجعون هنا. ولو صعب يمكن الانسان لما يهد شيء وحتى ياسس شيء صعب يهد ذاك ويرجع.
1: تدري ما اكتشفت في شغله مثلا بالعيد الناس التمت واللي لعبوا واللي ضحكوا على قولتك واللي فنجان واللي هاي.
0: أي.
1: احنا نقدر نرجع هاي كل هالالفه والهذا احنا نقدر
0: صح.
1: بس احنا
0: واحد ما لا بسبب التليفون يمكن
1: هذا ترى
0: هو هذا اللي اخذنا من بعض.
1: هذا هواي هذا اخذ.
0: اي اي اي
1: انا اقول شلو باقين تدري عليه هو لو يعني بدايه النوكيا.
0: الله
1: هسه مو عبالهم اعلان يا
0: لا لا طابوقه.
1: اي هذني هذا على قد بان انت وين ان شاء الله. احمد انا جايك.
0: هاي اي صح
1: هاي
0: صح.
1: لا كان الامور كلش حلو انا ويا تطور هم صح.
0: الصوت بالمستخدم مو بالحاجه.
1: اي اي
0: اكو ناس مستغلتها للفلوس
1: يعني حسان. يعني حسان من انا مثلا طلعنا قولي انا واحمد رحنا سينما يعني انا راح الزم التليفون لا راح نقعد ونسولف وكذا او نلعب بلاي او اي كان او نطلع مسواق او شيء.
0: احنا البارحه حكينا انا وياك على الهواء قلنا من اتكيت زياره العيد انه تترك تليفونك لما تروح خطار او يجيك خطار.
1: لازم.
0: ما يصير انت جايين يشوفوك وانت عينك بالتليفون يعني ترى صعبه.
1: هاي مشكله هاي مشكله.
0: اي لو يسوقون مثلا و
1: يابا هسه مناني جاي بالطريق وهذا عينه بالتليفون دقيت له قلت له يابا هسه تاني عبرتك يابا اللي يروح يصير بيك شيء ويا عائله اطفال.
0: مع الاسف. اي زين ناخذ اتصال.
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: هلو
2: هلو
1: هلو
0: هلو
2: شلونكم عيني؟
1: هلا بيك.
0: هلو عيني.
1: ها تفضل ايش رايد؟
0: اتصال مو واضح يمكن فقدنا الاتصال مع الاخ. تحياتنا
1: له. هلا ابراهيم.
0: برها ما ادري
1: مين. اي ابراهيم شلون
2: اقول لك؟
0: هلا
2: لا تتعلمين الاختلافات مال وايد الله يرضى عليك. خلينا حبايب واصدقاء. اي ترى اليوم
0: اختلافيه. اني
2: كم اختلافيه بس شويه.
0: لا والله
2: بس زين
0: لا لا ما لحقت.
1: لا ما لحقت.
0: ما لحقت
2: والله.
1: شلونك ابراهيم؟
2: يجي علينا شلونكم انتم؟ وين استتباه المفروض يجي بالليل.
0: أيه.
2: منسم اوكي تمام هاي لا تعيش مع اختلافيات.
1: يعني شلون اذا اذا اذا شلون اذا انت واحد ما تحبه شلون تشاقيهم لعد؟
0: اي
2: عادي شاقه بس لا تختلف يا حبيبي.
1: اختلافيه والله نختلف صح. شلونك ابراهيم؟
2: انا حبايبي بخير عساكم بخير.
0: عساك انت بخير والاهل بخير يا عيني.
1: احكي لي شنو جدولك؟
2: عيوني
1: على السريع بدعتي
2: شلون
1: جدولك اليوم مال العيد؟
2: الجدول اليوم على قعدت 11 كذا تريقت وراها نمت شويه وراها قعدت التكاتير صديقه لعبنا بلياردو دومنا
1: هم حلو
2: وهسه متجه للشغل.
1: للشغل
0: حلو
1: والله انا حي.
2: اي
1: والله يعني عمل بالعيد مثل ما احنا والله حي.
0: اي والله الف تحيه لهم ذول اللي شغلهم ما يوقف حتى بالعيد. الله يبارك بحيلك ورزقك يا اخوي.
2: الله يرضى عليك ما طول بعد بينا مجال.
1: شفت شلون؟
0: ان شاء الله ان شاء الله بعدك شباب والله ان شاء الله يرسم لك مستقبل حلو.
2: من بعدكم حبايب
0: عيوني انت برهم اني ممنونه منك.
1: هلا ابراهيم
2: بالعكس سعيد سمع صوتكم عيوني
0: يا الف هلا. شكرا ابراهيم. زين اتصال بعد. زين نذكر بهواتفنا مستمعينا 0780211415 و
1: 0770011415 و0780211617.
0: اتصالات أكثر. ونذكر أنه أكو جائزتين مقدمتين من أفران ومعجنات الديوان في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الآخر في الدورة شارع بالطيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. كل التقدير لهم وشكرا على الهدايا الرائعة اللي دا يقدموها لمستمعي راديو الرشيد واللي فازوا معانا بتغطيات العيد بأول يومين مع عبير وسلطان، ومن البارحة واليوم إن شاء الله يكملون معانا. وحلوة هاي العيدية مهيمن، الصاغة نسميها صاغة يعني حلوة. يعني إن شاء الله ما نفقدها هذا آمين الموضوع.
1: آمين آمين، هاي أنا اعتبرها من الطقوس الحلوة.
0: أنا كلش أحب من أروح أخذ صاغة وياي.
1: كلش حلوة يعني، كلش حلوة.
0: تقدير هو تقدير.
1: تقدير وبيها هي فت فرحة حلوة بالعيد. عفية. يعني هاي كلش فت شيء.
0: وهذا الحكي لا المن كلفت نفسك وليش جايب حلوة حتى هاي حلوة.
1: كلها حلوات لنا دني هاي. هي العد إحنا شو هي هاي حالات العيد.
0: أي والله.
1: يعني هسمى مثلاً الغرب عندهم بالكريسماس مثلاً.
0: بلي.
1: عندهم هاي مال الهدايا والهالتفاصيل.
0: إيه عيني.
1: لا هي لازم. أي. لازم هي الحقيقة إذا ظل هيك لا.
0: ما حلوة. يعني هاي الإنسان الصلب اللي متجمد ما بلا مشاعر.
1: شكو.
0: يعني شكو هو والله. يعني أوكي هو الإسفاف بالمرح والهذي هم حلو، بس أنت خليك خد وعين.
1: يعني خليك متوازن يعني.
0: بالضبط بالضبط. ولا تقطع لا تجمد علاقاتك ويا الناس.
1: مشكلة.
0: اي يعني مشكلة مشكلة. الناس للناس مهيمن.
1: اي المفروض
0: الناس للناس.
1: عالم الذكرى العالم كذا، مو هي مو انه لا والله انا اجي اشطب يومي.
0: اي
1: ما له علاقة بالناس.
0: عفية عفية. مع انه يقول لك البعد عن الناس غنيمة، بس خلنا ناخذ واحد من الناس. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: حياك الله.
3: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير حبيبي.
0: وانت والاهل بالف خير.
3: الله يحفظك. صحتك خير ان شاء الله
1: حبيبي. انت
0: جميعا يا رب.
3: وياكم لؤي حسن.
1: لؤي حسن.
0: لؤي حسن حياك الله اخونا الطيب.
3: الله يحفظك.
0: من اي منطقه لؤي؟
3: انا من الغزاليه.
0: من الغزاليه الاولى ولا الثانيه؟
3: لا هي غزالية واحدة ما أكو غزالية.
0: لا مو هي أكو.
1: أنت تغزين يا مدير الأمن.
0: أي أي أي يعني أكو. أي
3: أي أكو شوارع شوارع بالغزالية البدالة وبيان أمن الطائفة
1: والمركز. أنت وين بالغزالية وين؟
3: أحلى بالبدالة.
1: بالشارع البدالة.
0: شو وقت تأسست هذه البدالة؟
3: والله ما عندي علم.
1: انتوا ان شاء الله يمكم مشكله التكاتك الرون سايد هاي كل شيء
3: والله صار ثاني صار تجاري التكاتك الشعبيه اللي دايره صار يعني مرتاح كل بالضبط صراحه.
0: شلون الصوت يقطع؟ شلون
3: اقول صار مشكله كل بغداد يعني.
0: نعم يا عيني. طبعا البدالة تأسست في أواخر الثمانينات من هذا القرن.
3: نعم غزالية تأسست في الثمانينات.
0: شلون؟
3: غزالية توزعت في الثمانينات.
0: أي
3: أي
1: أي توزعت وعلمت بس هي كانت صح. كانت يعني تعتبر أطراف بغداد.
0: أي طبعا شارع شارع شارع البدالة
3: أطراف بغداد.
0: أي
3: أي المنصور أول ما توزع أطراف بغداد.
0: نعم. تحياتنا لك أخويا وتحياتنا لكل أهلنا في شارع البدالة اللي هو أحد أقدم شوارع بغداد يعني تقريبا. هو شارع تجاري وسكني أيضا وناسة طيبة وأنت منهم أخ لؤي، نورت الجو. الله يبارك فيك عيوني.
1: هلا بيك
0: حياك الله.

0: فاز ويانا البارحة سحر كاظم. سحر كاظم عمران حبيبتنا سحر الخفاجي، وأيضا الأخ أحمد شهاب حمد. اليوم يا ترى منو راح يفوز معانا من مستمعينا؟ لازم اثنين يفوزون بجائزتين مقدمة من أفران ومعجنات الديوان. يا ترى من راح يفوز وتصير صوخته حلوة إن شاء الله، صوخة العيد خلينا نسميها. تحية إلى كل الناس، نذكركم بهواتفنا، شاركونا على 0780211415 و0780211617 و0770211415. بالمناسبة على ذكر البلاي ستيشن وكذا، تراني ألعب بلاي ستيشن. أي والله، بس ما ألعب فيفا وهاي بيس. لا أني God of War.
1: ها هيجي؟
0: أي انطيني مثلا ذني. بالله بعد شنو لعبت؟ ها كانت زينة المرأة المحاربة.
1: أوه.
0: أي كل شيء أكشن انطيني. مرعب أحمل.
1: Call of Duty وها.
0: Call of Duty لا ما لعبتها، بس الأولاد يلعبوها.
1: حلوة حلوة.
0: أي بكل أجزائها.
1: حلوة.
0: أي بعد. غوست وريكون وما اعرف شنو.
1: اذني هم 4 لو 5؟
0: عندهم 4 وعندهم 5.
1: اي 4 حلو،
0: الفور احسن من الفايف لانه هوايه بيلعب
1: قوي، ما يعطل
0: ما يعطل. اي صار له كلش هوايه.
1: اي
0: فالعب له، اشتاق العب يعني بلاي ستيشن.
1: حلو.
0: اي بس هسه صاروا منافسين، شايف منهم صغار وانت تلعب براحتك، هسه كبروا
1: هسه. اي فصاروا
0: اي انتوا او الرجال يلعبون طوبه بس طوبه
1: الاكثر طوبه، اذا مثلا فردي مثلا يعني لو كول اوف ديوتي، لو
0: جي تي اي،
1: جي تي اي ايضا سنايبر اليت.
0: اي
1: انا ما اقدر اندار على حمول. اي سنايبر اليت خبل
0: عندهم ايضا. اساسن سكري،
1: اساسن كريد.
0: اي اساسن كريد
1: اي يحبوها ما احبها.
0: اي حلوه يعني عالم، يعني خصوصا هذه المتطوره يعني يقنعوك انه هذا واقع.
1: انت شوفي بكره القدم. لا يعني
0: واقع، عبالك عبالك حقيقي
1: واقعيه يعني. اذا يعني هسه احمد يأيدني بالفيفا، اذا ما تاشر له بالشفت للاعب ما يستلم الطوبه. اي اي اي, أي. أي يعني لازم
0: واكو فار وما اعرف شنو
1: شلون.
0: الله الله.
1: اي البارحه هذا بالبيس 21 كريم بنزيما، فاني خالدي خيب مانشستر. كريم بنزيما راد عالج اخر شيء، كان يعني يضرب الثيل من الضوج، يظل
0: الله.
1: يعني ثلاث مرات وينفرد وما يسوي شيء.
0: يعني حتى رياكشناته.
1: اي لا وهذا الرجاج يهتز بيدي.
0: الله.
1: صاحبي هم ضاج على ضوجة بنزيما.
0: زين ردت اسالك عن السينما، انت من رواد السينما
1: كلش
0: دور السينما.
1: اي كلش.
0: وذاك العيد كان اكو عرض فيلم انت كنت منتظره كلش.
1: اي
0: بس ما اتذكره.
1: مايكل جاكسون.
0: اي ثينك سو.
1: اي مايكل جاكسون.
0: اي بعدك تروح؟
1: اي رحت مايكل جاكسون. اي رحت مال توب جان مال توم كروز.
0: مايكل جاكسون.
1: اي
0: احمد تروح انت السينما؟
1: احمد
0: عليك الله.
1: احمد ترى مو عبالك يروح في اي بي دور يدلل روحه، وانا احب واحد يدلل روحه.
0: حلو عافية عليك.
1: هي
0: والله
1: هي هي. السينما
0: حلو.
1: هي هي.
0: شنو الافلام اللي تستهويك يعني تروح لها، بما انه انت يعني احمد مثنى يعني انت مشغول المفروض، وثانيا ما يعني لازم اكو فد شيء قوي جذبك تروح له، فانت تكرر هوايه الروحات.
2: مرحبا انا وياكم بالجو طبعا.
0: يا هلا.
2: شوفي اكو افلام ذني المستري الغموض الرعب، بس الرعب الحقيقي. الله. ما احب هذا الرعب اللي يكذب علي، انت تمشي عفية. ويطلع لك واحد بنص الصحراء ويكتلك وهذا.
1: لا لا
2: اكو رعب نفسي يعني، اكو فد فيلم اسمه جيت اوت،
1: صح
2: هذا رعب نفسي بطريقه واقعيه تحسي هو اوكي كذب يعني خيال علمي بس حلو. اكو افلام مثلا اكو فيلم يعني انا ما تمر سنه اذا ما اشوفه باعتباره هو قديم، اسمه انترستيلر. انترستيلر يحكي لك فد شيء فيزيائي بحت، اللي هو عالم يسافر للفضاء
0: أي.
2: حتى يكتشف علاج للأرض لأن الأرض دا تموت
0: زين.
2: وهم عندهم الغذاء الوحيد الحنطة الباقي حتى يحافظون على الحنطة. يعوف بنته عمرها 7 سنين يرجع يلقى بنته عمرها 89 سنة.
0: أوف.
2: ففد ملحمة هيك دراما على خيال علمي على
1: السباق علم. عبر الزمن
2: بالضبط. وعدة فد موسيقى بالفيلم تخليش صدق صافنة. فأكو أفلام هواي بها الرسالة وأكو فن مبتذل يعني هاي
0: طبعا
2: هذا نقول
0: أكو أصفاف دي أكو
2: سينما دائما تلقين بها الماستر بيس يعني القطعة خلي نقول قطعة الفنان أو قطعة الماستر
0: بلي
2: وتلقين بها هذا الفن يعني هسه مثلا ما أقدر أحكي لا حقوق نشر وهيك شيء
0: زين أوكي
2: فأكو فيلم بالسينما هسه كلش العالم طاشة عليه
0: شنو
1: سيفن
2: بالضبط اي 7 ما اقدر اقول اسمه فيلم ما يسوى
1: دا يقولون ما رحت لاني
2: كلش ما يسوى يعني ما يسوى حرامات تضيعين وقتك فيه هذا اللي
0: زين
2: اللي
0: اجواء السينما العراقيه اليوم دور شوة. السينما حلوه مؤهله يعني انك تستمتع
2: احنا
0: بالفيلم
2: احنا يعني دور السينما مالتنا الظاهر ترى بالخارج
0: والله
2: طبعا لا يعني حديث
0: لا ضروري يعني اروح
2: مصروف عليه
1: محمد رمضان يجي
2: محمد رمضان جاء قبل 5 أيام أو 6 هو أوكي هاي سبونسر لهم وسب العافية يستاهلون والله يعني صدق شغل
1: لا شغل
2: وباديها يعني من الدخلين للمكان تحسين بالفخامة لحد الشامية تاكليها
1: لحد المقعد حمودي
2: حد المقعد لحد بطل المي
0: الله
2: لا مشتغلين أمانة بس قلت
0: أكو زخم ولا
2: إحنا نحجزون لا يعني حتى مهيمن هسه نفس الحالة مستحيل تحصلينه
1: يعني دمالي أروح أنا أوصل لا كتير
2: مستحيل تحصل صلين يعني هيك الموضوع بحيث تحجزين الصبح حتى تروحين بالليل اي اكو لود بس قلت لك احنا بعد يرادنا انه
0: اي
2: الشخص اللي يدخل يعرف المكان الداخلي
1: اي هاي ثقافه صح عافية عليك
2: بدون حكي
0: عافية احسنت
2: بدون غنى بدون صفير
1: اي
0: بدون شخير
2: والله كل شيء غريبه بالقران
0: اي
2: ويرادنا بعد انه ننفتح على غير ثقافات يعني هسه احنا عندنا عربي المصري فقط والأجنبي الإنجليزي يعني الأمريكي
0: نعم.
2: أو الإنجليزي
0: أي.
2: يعني أكو سينما عالمية
1: إسبانية
2: بعد أكو إسباني أكو فرنسيين أكو حتى أتراكي
0: صح.
2: يعني أكو هذا فيلم تركي اسمه السجين في الزنزانة رقم 7
1: أولي
2: هذا الفيلم أنا ما أحس يعني دمعت عليه ما أبكي أنت تدرون
0: لا حاشاك كلك حسا
2: تخيلي يعني تخيلي الفيلم مش قد قوي فهوايا أكو
0: زين أنا راح أسأل سؤال وخايفة من الإجابة أكو فد نتاج عراقي سينمائي
2: ليش العراقيين حلوين؟
0: شنو شفت؟
2: حلوين يعني
0: شفت فيلم يعني؟
2: آخر شيء يعني أكو فيلم أنا شفت التريلر مالته ما شفته أنا شفت الفيديو مالته هذا المصغر
0: أي.
2: يقول أنا أريد أصير رئيس جمهورية العراق هاي على أساس قبل 2003
0: أي.
2: يقول له ليش؟ يقول له حتى اشتري شكو كيك موجود بالعالم فتتخيل يعني هو طفل طموحه شنو ويعني بيفت قصة
1: كلش حلو كلش حلو
2: هذا الفيلم حرامات راح وما شفته واكو بعد هواي كلش هواي اكو افلام
0: حلو
2: لا العراقيين
0: شجعتني
2: يعني
0: انت ومهيمن يعني انا من ذاك العيد بصراحه بس الالتزام بالدوام
1: والمسؤوليات يأيدني حمودي ما جاكسون لتوفي
2: الشخص الواحد يفوت ويا واحد لاخ مجاني
0: حلو
2: اي
1: عروض
2: يوم الاثنين روح يوم الاثنين عوفيها ليش نفيدهم
0: زين
2: نطلع فاصل
0: اوكي بعد هذا الحديث الحلو عن السينما ودور السينما مستمعينا نروح لبريك اول في هذه التغطية وبعدها راجعين انتظرونا.

0: وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش
1: سهلة. إعلن
2: إعلن إعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: من الرشيد.
3: العيد هالهلالة
4: بعيد الأضحى.

0: الرشيد على الرشيد وكل عام وانتو بخير.
1: مساء الخير، مساء الورد، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. ومستمرين معاكم وهذه التغطية أحبابي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أنا وزميلي الغالي مهيمن الأبيض والعزيز أحمد مثنى. طبعا بعثينا رسائل أيضا مستمعينا، منها مسج من الأخ looking for you، ما أعرف منه اسمه. مساء الخير والعافية، تحية لحضرتك الغالية أختي الكبرى بان الموسوي، وتحية أيضا لأخي مهيمن الأبيض. كل عام وأنتم بألف خير، ويا رب تحقيق كل الأمانة على الصعيدين العملي والأهلي. مستمعك شكرا. من أيام راديو الناس ستي الغالية بان وأيام التلفزيون، وخلي أقول لك شغلة، أني محروم من الكليتشة لأني عايش وحدي
2: حبيبي.
1: من باعوا أهلي البيت. أوه. أبي لم يبقى لي سوى الذكريات. مستمعكم أسامة الحيالي
2: حبيبي.
1: يا حياك الله ومية هلا بأخونا الغالي، وأسعد الله أيامك وكل عام وأنت بألف خير، وتعيش وتتذكر إن شاء الله السعادة. بس ألف تحية لك أخونا أسامة الحيالي.
2: اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
2: أحمد، عشت يدك على المنشن، عجبني. إيه. بيني وبين عبودي وردة، يا هلا بيك، كل عام أنت بخير.
3: كل عام أنت بخير.
1: وأنت بألف
2: خير. الصحة
3: والعافية والبركة.
2: حبيبي.
3: محمد ولا محمد.
2: الله يسلمك، من ويانا؟
3: كل عام وقواتنا الأمنية بألف خير.
2: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله هم بألف خير.
3: مروان ابو زوان،
1: اهلا يا اخ مروان الطيب.
2: حبيبي مروان،
3: شلونك؟ شلون يا ابو، احنا متعودين عليك الصبح. شنو
1: باكر ان شاء الله باكر.
3: اي شلون اقول لهم، لتم من تمر ما اعرفك تريد.
1: حياك الله عيوني بكل وقت.
3: الله يسلمك، الله يحفظك، رحم الله. يا
1: ان شاء الله باكر نبلش برامجنا، ترجع باذن الله تعالى، ونرجع بانجور، ويعني يمكن شويه يصير عندي بسات هالاسبوع، بس سروري انه تنتظرونا. اخونا الغالي مروان، ايش قصره في عيديات؟ حسبت ايش قصره في؟
3: والله يمكن بالبكره
1: فصيله. اوف المن.
3: اي احنا الجهال اللي عندنا ما شاء الله، يعني
2: الله يخليهم،
3: منطقه مو قرايب.
1: الله يحفظهم.
2: وكح امشي. وكح
3: والله،
1: الله يحفظهم يعني. يا رب.
2: وكح ويصيرون اكو وكيح ومحبوب.
3: شنو وكح؟ هذا قاعد على السياج، وهذا يكلم بالشجره، وهذا الريكي.
1: يا قلبي الله يحفظهم يا رب.
3: يعني انا جوان اخذتها للسوق، اشتريت لها قراصات وسوار
2: وفواد
1: عمري
3: وثلاث سود.
2: قد عمره؟ ايش قد عمره؟
3: رجع البيت كان يقول لي بعد ما شفت لي 25.
1: لازم سيوله بيده.
3: اي والله. تتصور هاي اللي صارت السنة، لازم لي واحد ولازم لي واحد.
1: يا عيني.
3: من قال لك الصوره ابويا؟
2: عافيه.
1: الله.
2: اي اكو طفله بان تصير عبك مريه.
1: هي هي البنيه تصير حبيبه ابوها يعني.
3: انا حتى من طبل البيت تتلقاني، تروح على ما اشوف شلون تعبان يسوي له اكل.
1: الله يحفظها. اخويا مروان اسمك الثلاثي؟ مروان.
3: مروان طه محمود.
1: طه محمود، وحياك الله ونورت الدنيا، شكرا جزيلا.
3: الله يحفظكم ويستر عليكم، وكل عام وانتم بألف خير.
1: وانت بألف خير يا عيني، شكرا حبيبي. جزيلا.
2: هلا بي.
3: مع السلامة.
1: مع السلامة. عندنا اتصال ولا أغنية؟ يلا.

0: محمد كاظم من العمارة، ألف تحية لك أخويا، وشكرا على البطاقة، بطاقة التهنئة الرائعة، وكذلك أخونا صدام الزبيدي، وكذلك أخونا أحمد شهاب الجبوري، منورين الدنيا. حضر لنا اتصال. مرحبا.
1: ألو.
2: ألو.
0: يا هلا.
1: العام أنتم بخير.
2: وأنت بألف خير حبيبي.
0: يا هلا،
1: تحياتنا لكم، احنا جروب سلطان، تحياتنا للرئيس سلطان، كل عام وبخير.
0: وانت بألف خير بالنيابة عن سلطان.
2: نيابة عن سلطان.
0: علي
1: سلطان مشتاقين، انا شايفين.
0: اي كان اول يوم وثاني يوم العيد طلع عليكم هو وعبورة.
1: والله مخبوصين بالخطار، ولا فتحت راديو ولا بلا طلعت البيت.
0: والله زين. انت بيا دولة علي؟
1: بغداد.
0: ها بغداد.
2: بغداد.
0: اي عبالي من خارج العراق. زين.
1: نعم.
0: هم اجا واحد غثيث ما تحبه.
2: يا سيد.
0: ها شفت هذا، هاي الشخصية.
1: طبعا طبعا احنا ويحتي يا سلطان لازم تقول الاسم، لازم تقول بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء. أي. بس لازم تقول، فانا ما راح اقول يا سلطان ما موجود.
0: لا لا انا
1: بدون ذكر اسماء، رجال لا حد يقول اسم، لا حد يقول اسم.
0: اي بدون ذكر اسماء.
1: وش قصده يقول يعني؟ راح نقول مدام سلطان موقفه ما راح نقول.
0: يا عيني. نطيت ايديات. انت متزوج علي؟
1: اي نعم متزوج. نعم متزوج.
0: شنو اخبار ميزانيتك بالعيد؟
1: زين. استلم راتب قبل العيد.
0: نعم زين.
1: لا والشكر.
0: يا عين يا عين،
1: كنا على الحافة.
0: يلا ان شاء الله الله يبارك برزقكم. علي شنو اسمك الثلاثي؟
1: علي زيد عبد.
0: علي زيد عبد. نورت اخ علي، شكرا جزيلا. حياك الله اخويا، مع السلامه. يا هلا. اتصال اخر مهيمن.
2: الو
3: الو، مساء الخير والعافيه.
2: مساء النور. يا هلا،
3: شلونك استاذ مهيمن؟
2: يا هلا بيك، كل عام وانت بخير.
3: انت بخير يا ربي، صحه وسلامه.
2: الله يسلمك يا ربي. من ويانا؟
3: وياك منتهى محمد.
2: منتهى البارحه سمعنا صوتها، شلونك منتهى؟
3: الحمد لله بخير، ما دام نسمعكم بخير.
2: الله يسلمك يا اهلا
3: بك. فتبان شلونك حبيبتي؟
0: هلا حبيبتي منتهى، شلونك يا قلبي؟
3: خير قلبي الحمد لله بخير.
0: مساء الورد وعيد الورد عليك.
3: الجميع ان شاء الله.
0: حبيبه قلبي.
3: احنا نتمنى نسمع شيء في وقت دائما، يعني الصبح محروضين، يعني متى اقدر اسمع؟
0: ليش الصبح ما سمعيني؟ انتي ببغداد؟

0: اي
1: بغداد دوره. اي لعدلها يانا الدوره يانا دي يشوفوني جماعه الطابقين.
0: ها وما اقدر اسمعك يعني بس صوتي بس يعني وقت ريوق وشغل وهاي القى الحلقه رايحه ومنتهيه.
1: يا حبيبتي
0: اي حيل تطلع من وقت
1: حيل اطلع من وقتي والله. شو تسوي حياتي يعني والله اني جاهزه وحاضره في اي وقت ان شاء الله التقي وياكم
0: حبيبتي.
1: بس ما يقصرون زملائي ايضا مالين الجو ابداع يعني بالوحدة عندك عبورة بالثلاثة أعتقد سلطان ومهيمن ساعة 10:30
2: 11
1: فإن شاء الله إذا ما تسمعيني تسمعيهم والله يآنس أوقاتك كلها يا حبيبتي حبيب. يا منتهى
0: والله يعني برامج الرشيد كلها حلوة
1: الحمد منتهى. لله ناسنا حلوين ومستمعينا حلوين تستاهلون كل الخير
0: تسلمين قلبي.
1: شكرا على اتصالك منتهى حبيبتي
0: مع السلامة يا عم.
1: ألف سلامة يا طيبة.

0: عندنا اتصال قبل ما يغني عبد المجيد عبد الله. السلام عليكم.
1: الو السلام عليكم.
2: يا هلا.
0: وعليكم السلام.
1: انا غني بكرة عبد المجيد.
0: والله والنعم.
1: شكرا شكرا كل عام بخير.
0: وانت بألف خير
2: حبيبي.
0: حياك الله.
1: بس عندي سؤال بعمل اخذ الجائزه مالك ليش؟
0: فازوا معانا اثنين، احمد شهاب حمد وسحر كاظم عمران.
1: حرامات عبالاني.
0: يلا ان شاء الله ماكو اسف على شيء. ذكرني باسمك اخويا.
1: ابراهيم حسن كريم.
0: ابراهيم
1: حسن كريم للدوله. لا
0: حسن اسم الجد شنو؟
1: كريم. كريم
0: كريم. يا هلا.
2: هاي اذا يفوز هو بصفة راسا يروح
0: لي. اي اذا فزت دخنينا. يلا غنينا.
1: لا حتى لا بغداد جديدة تعنالي
2: حبيبي.
0: حلو
2: حبيب.
0: لا تغنينا مال يا ابن الاوادم مال عبد الكريم عبد المجيد عبد الله.
1: هسه اذا اغني لكم الناس بعد ما حد يسمع الاذاعة فخلونا هيك. الناس يحضروني الاذاعة.
0: بالعكس على العين وعلى الراس. تحب عبد المجيد عبد الله تحبه؟
1: اي عنده اغاني حلوة.
0: اي
1: طوم الخليج كلها اغانيهم حلوة.
0: حلوة الحانهم حلوة كلماتهم يعني ايضا فخمة مثل ما يقولون.
1: والله يعني للأسف أحس يعني بكلامهم أكو فد يعني عندهم رقابة مو مثل يبوا غنوا وكذا. هم شوية عندهم رقابة عندهم ثقافة.
0: طبعا وأكو حتى رقابة. أخ علي أخ إبراهيم أكو عندهم رقابة مجتمعية. يعني هو المجتمع أصلا ينفر من الشيء اللي ما يليق به. يشوفون هذا ما يليق بدولتهم يعني. ف يعني شلون يسكتوه مثل ما يقولون. وعليه
1: بالضبط حتى غرامات عندهم وكذا يعني يوجهون وتوجيههم هذا الدوله صحيحه.
0: بس لا تذكر اسم غرامه. كلمه غرامات شويه
2: علي 500,000 دينار غرامات. بس اقعد حباب.
0: يا عيني. يلا ان شاء الله عيد المبارك عليك يا ابراهيم ونورنا.
1: علينا وعليكم ربي يحفظكم الله يديمها طله. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك اخوي.
1: المهم انا ايضا شكرا جزيلا.
0: عيني انت. بالنسبه للغرامات المرور العامه وعدت بتعديل لموضوع الغرامات.
2: نتمنى حقيقه.
0: يعني لأنه صار الموضوع ولو إحنا جو عيد بس صار الموضوع أوفر مو أخطاء. لا صار أوفر يعني.
2: طبعا
0: فنتمنى المضي قدما بتعديل قانون المرور وموضوع الغرامات ويسووها عيدية للناس. عاد يسقطون هذه الغرامات اللي على الناس لأنه 500 ومليون ومليونين و400 و300 ترى الناس ما عدها يعني. فحلوة هيك طلعة تكون يعني إثبات حسن نية من باب العيدية من باب نفتح صفحة جديدة مثل ما يقولون. وإن شاء الله هم الخير والبركة. نسمع عبد المجيد. لا نسمع اتصال. ليه وفاتح إشارة يذكرته بالمرة. يا هلا.
2: ألو

0: عام وانت بخير،
1: وانت وبيتك واحبابك بألف خير.
0: الرشيد كله بخير،
1: الله يبارك بيك ان شاء الله ويعطيك العافيه.
0: والله ستباني جيت هسه من منطقه، عندي منطقه داعش اشتغل فيها بالشيخ عامر مزرعه، حليت الراديو اسمع صوتك قلت خاف تسجيل.
1: معقوله
0: من صار الحكي صدق؟ قلت لا مضبوط الحكي.
1: عيوني زين، وين رحت انت؟ انت الحمد لله اخبار السرك هم من الناس اللي تشتغل مع انه انت رجل اعمال، يعني انت تقدر ترتاح بالعيد.
0: بس يوم ارتاحينا وهاي البارحه واليوم بالعمل.
1: يا عيني، لانك ملزم بتسليم عمل،
0: التزامات ثمان يعني. التزامات وما يتعذر الناس، ما تعذر.
1: اي صح. العيديات شو اخبارها؟
0: والله الحمد لله والشكر، والله اول يوم عايدنا الحجيه والخوات
1: يا عيني
0: والاقارب بالله الكريم، والحمد لله والشكر.
1: اللهم لك بالله. الحمد. انطيني اسمك الثلاثي.
0: عيني
1: اسمك الثلاثي اخوي سام.
0: وسام سلام عبد الامير.
1: وسام سلام عبد الامير، تمام يا عيوني.
0: شنو المناسبه؟
1: عندنا قرعه وعندنا جوائز، عسى ولعل تكون من الفائزين.
0: الله يسلمك. والله ستبان اكو هواي عالم يستحق هذا الشيء.
1: والله كلك ذوق انت، وشكرا لايثارك.
0: ستبان انا طلع لي تعيين مال معلم بال 2010.
1: زين.
0: تنازلت فيه الولد شخص مستحق.
1: الله اكبر.
0: بالله الكريم، بالله الكريم.
1: اللهم يعني ينطيك ويرضيك.
0: الحمد لله، الحمد لله، الله رازقنا مفضلنا أفضل من ألف واحد.
1: ألف الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله والشكر.
1: استاهل.
0: فلي الله مسهل عليك من فوق، سهل على الناس من جوا.
1: الله.
2: حلو حلو.
1: الله. عاشت إيدك والله والنعم منك. تحياتي
0: لي واللي اللي يمك همين.
1: أستاذ مهيمن أيضا تحياته لك. عيوني
0: مهيمن الورد، تحياتي.
1: الله يبارك بيك عيني. أستاذ وسام نورت الدنيا وطريق السلامة وقواك الله. الله يعزك على راسي أخوي الطيب
0: الملح مع راديو الرشيد.
1: الله يبارك بيك والله، أنتم قرة العين. الله يبارك بيك أخوي ونورت الدنيا وشكرا جزيلا، وطريقك السلامة إن شاء الله.
0: يلا تسبانكم 100 متر في الزمبرانية تندور إن شاء الله.
1: ويلي يا ويلي،
0: مجلس القضاء الأعلى تعالي.
1: يلا يلا قريبة إن شاء الله، أكو عدي هيك انطلاقة والله. والنعم والنعم عامر بحسك إن شاء الله، والنعم منك. نورت أخوي الغالي وشكرا جزيلا.
0: نطلب أغنية حلوة تسبان من يمك. أغنية
1: أنت تؤمر يا أغنية تري.
0: والله مال مال يا خضر مال حنوة، كل أغاني حلوة.
1: لا لا مو مال عيد، مو ما هاي راح نختار لك أغنية على ذوقنا، تمام؟
0: يلا يلا خير خير
1: تدلل. شكرا جزيلا أخويا وسام القريشي الذهب، من أجمل أخواني المستمعين الأخ وسام القريشي، يعني أجودي وكريم ذات
2: حلو
1: وكريم أصل. فألف تحية إلى ولكل أخواني المستمعين سيما اللي بالدورة. ناخذ اتصال.
3: ألو.
1: هلو.
2: ألو.
1: يا مساء الورد.
2: هلا بيك.
3: يا سهلا أوكي.
1: الحمد لله بخير. وانت الخير كل عام.
2: الف خير.
1: الله يبارك فيك عيوني. من وياي؟
3: انا عبد الرحمن.
1: عبد الله. عبد الله؟
3: لا عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن. عبد الرحمن شنو؟
3: شو اسمه
2: حبيبي؟ عبد انطيني اسمك ثلاثي. عبد الرحمن شنو؟
3: عبد الرحمن عبد الله. لا متفائل
2: كمهم. حبيبي هلا بيك وانت بخير يا ورد.
3: لا متفائل
2: صح وعافية. الله يسلمك
1: يا عيني. من أي منطقة تخابر أخويا عبد الرحمن؟
3: أنا من بغداد.
1: من بغداد زين. من وياك بالبيت معيد؟
3: كل شيء.
1: أي
3: الحمد لله. أنا وصاها ما أقدر أصلح يعني لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: على العين وعلى الرأس.
2: صحة والعافية حبيبي.

0: متشرف فيه.
1: ولخص السلام عليكم قريش يعني أجبني التعليق مواتب.
2: شكرا شكرا حبيبي حبيبي أنت.
1: عيوني هاتي يا قبر هاتي يا قبر مثل ما هاتي
0: والله. أنا اللي تشرفت بيك أخويا عبد الرحمن، أسأل الله أن ينطيك ألف صحة وعافية، وتحياتنا للأهل، سلمنا عليهم وعيدكم مبارك إن شاء الله. هلا بالطيب. شكرا شكرا لاتصالك عيني. يلا هاي الأغنية هدية.

0: لك على هكذا
1: انضاع منير يكفيني اسمع

0: مساء الورد على كل الأوادم، أولاد الأوادم اللي يسمعونا على 91.5. ناخذ اتصال جديد يا مهيمن.
1: ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: السلام.
1: حبيبي
2: ليك.
1: يا حبيبي كل عام وانت بخير.
2: صحة وعافية وموفقينكم وكل دعاء
1: ومتابعين. الله يسلمك. من ويانا؟
2: كوياك عمر من بغداد.
1: عمر، عمر ايش؟
2: عمر احمد.
1: عمر احمد، زين اعطيني اسمك الثلاثي. عمر احمد.
2: عمر احمد طه.
1: عمر احمد طه، شلونك عموري حبيبي؟
2: بخير.
1: الله يسلمك عموري. من بغداد، احكي لي شنو طقوس العيد يمك؟ ايش ده تسوي؟
2: العيد كالعاده يوم ويا الاهل.
1: اليوم ويا الاهل مخصصه.
2: يوم ويا الاهل.
1: حلو. اقول لك هاي مال ويا الاهل، ويا الاهل تقصد الزوجه لو الام لو منو؟
2: البيت كله.
1: ها انت من هاي انه تخلي يوم لل يعني للبيت. ايه
2: كله بخير.
1: هاي تلمهم لمه واحده مو؟
2: اي بالضبط.
1: ايوه
2: يوم الثاني والله اخذت لي.
1: زين اخذت لك. وين رحت تحكي لي؟ هيك بين
2: يوم ترى يوم الثاني اشتغلت لك جوال
1: زين. اي
2: يوم الثلاثاء اليوم تقريبا من بين ما عندنا عشان ترى خارج ولاد يعني.
1: طيب زين اليوم شنو يعني وين من تطلعون؟
2: لا والله واحد.
1: لا انت مو قلت ويا الاهل
2: اول يوم.
1: ها اول يوم. اول يوم صح. اي اي اي. وين راح تروح اليوم انت؟
2: انا حاليا قريب يعني عن المول.
1: زين
2: بينا خبر نطلع بينا اختر واحد. لما الهواء تمت يعني محل وسط.
1: صح صحيح.
2: تطلع يا خمسة ستة واحد زرتو واحد زرعوه تعال اثنان تعال. ما حد تكيت بقاس على كل المبلغ.
1: فتطلع وحدك.
2: أفضل.
1: فاهمك. زين كل عام بخير واسمك دخل بالقرعة ونورت حبيبي عموري. إذا راح أروح فاصل
0: أوكي
1: وراجعين.
3: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وإنتو بخير. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
4: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
5: مبارك عليكم العيد.
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
7: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
9: ساعدوني
10: كم بدك.
7: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك
11: الله يحفظك
10: نتمشو يعني
3: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك
12: أضحى مبارك
3: من الرشيد أفهم.

0: بعدنا متواصلين معكم مستمعي راديو الرشيد على 91.5. عيد ومحبة وبركة ونعمة دائما إن شاء الله على كل العراقيين داخل وخارج العراق. نذكر ونوجه تحياتنا مرة ثانية إلى أفران ومعجنات الديوان بفرعيها الأول في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الثاني في الدورة شارع أبو الطيارة مجاور مطعم بيك تشيكن، لرعايتهم الكريمة لتغطية العيد بأربعة أيام متواصلة ومتتالية على راديو الرشيد. كل التقدير لهم ومبارك للي فازوا معانا، واليوم أيضا إن شاء الله راح يفوزون معانا اثنين بإذنه تعالى
1: إن شاء الله.
0: نرجع أريد أسألكم سؤالين يا رواد دور السينما. أنت سؤال وأحمد سؤال.
1: أسألي.
0: شنو الفيلم اللي هالقد ما حلو شفته أكثر من مرة؟
1: مايكل جاكسون.
0: مايكل جاكسون
1: بدون تردد.
0: أي
1: موجود هسه حاليا لحد
0: او هسه انت بعد تريد تروح تشوفه؟
1: يعني اذا هسه احد يجي على انا واقف على شعري يسوي لي واس يقول لي مايكل جاكسون رايد لنصفون له شويه اقول له امشي.
0: انتوا من النوع اللي تاكلون شاميه وما اعرف شنو بالهاي لو؟
1: لا ما احبه، انا ما احبه. لا بطل مي، بطل مي وهاي هسه هي مو
0: علكه؟
1: لا مثل الكاكاو احمد الامينيم
0: ايه
1: مال سيزر هذا شيء شوي شيء بسيط حتى باب التحلية وهاي
0: زين. سؤال أحمد مثنى، نهاية فيلم تتمنى تحذفها ما حبيت نهاية هذا الفيلم؟
1: حلو خصال.
2: شوفي هو هواية أفلام نهايتها ما حلوة.
0: أكثر فيلم أثر بيك قلت لا المفروض هيك يعني؟
2: إنسبشن مال ليوناردو دي كابريو. شوفي هذا الفيلم سابق الوقت. يعني أمانة هي الفكرة الفكرة كلش كبيرة، يعني الفكرة مو فكرة مال اليوم، مو فكرة مال اليوم. يعني خلينا نقول هو بال 2010 2011 بس ده يحكي فكرة بال 2026 تمام. بس أنا وياكم بالجو أنصح أي واحد يسمعنا خليه يشوفه. هو شنو فكرة الفيلم إذا تذكروا؟ إنه شخص يخترق أحلام الأشخاص الباقين، يحقق مثلا صفقات، يحقق فد هدف معين، يزرع فكرة باللاوعي وبوعيكم. فالفكرة عظيمة بس القفلة.
0: هو إنتاج أي سنة كان؟
2: 2010 أو 11 2011 بوقتها أغنية مال حسام الرسام يم مدمعة الفيديو كليب مالتها يقلدوه يتطير
0: حتى مخرج ينتبه لك
2: أتذكرها البقالة من البسطية بالشارع. فالفيلم نهايته شنو إيش صار؟ نهايته ما تعرفين إنه هو كان كل هذا حلم وتجربة لو هو صدق لا انه طلع بالاخير وراح واختفى، فهي هاي النهايه اللي ما معروفه.
0: زين. سؤالين اخرين لكم. مهيمن الابيض، فيلم غير نظرتك للحياه وخلاك تفكر بطريقه مختلفه او قلدت شو نسميها يعني فلسفه هذا الفيلم
1: ها شوف
0: او تقمصتها في
1: يعني انا حبيتها السؤال على فكره كلش بيعمق هذا. اللي هي الثلاثيه مال الشرس والطيب والمال كليسمود. الثلاثيه مال افلام الويسترن. اعظم افلام الويسترن هي هذه.
0: زين.
1: الكليسمود الطيب والشرس والبذيء هيك شيء. اي ومن اجل هن ثلاثيه من اجل حفنه من الدولارات. اي هذه من اروع الافلام. ليش؟ لان كليسون وود هنا او هو طبيعه الويسترن. هو ليش هيك اشتهرت؟
0: بلي.
1: هو ما يحب احد يتحكم به. هو حر. فهي هنا أنا الفكره. يعني تتخيلي هو مثلا واحد
0: انت ما تحب واحد يتحكم
1: عافية عليك. اي ما ابد
0: برج الاسد.
1: اي بدو
0: زين. اي عندك اضافه؟
1: لا هو يعني هاي واحدة من اللقطات مالته. واحد محكوم بالاعدام فهو شو يسوي؟ يضرب من بعيد شافتها مالته. يضرب الحبل مالته ويحرره.
0: الله.
1: هاي من الاشياء اللي عمق طبعا.
0: زين. طبعا زين. نسال المخرج كمخرج وكمشاهد متلقي او
1: حلو
0: يعني
1: كمخرج وكمشاهد.
0: اي يعني انت يهمك اكثر شيء شنو بالفيلم؟ الاخراج لو القصه؟
2: والله هو هسه احنا نتمنى على ايام قبل الافلام اللي هو بيها قصة تخبل، حتى ذا الإخراج مو هاي اللقطات والجرافيكس
0: مثلا كله. منو من الشواهد القديمة اللي
2: مو كلش قديمة أحكي لك لحد 2016 اكو فيلم، شوفوا ليوناردو دي كابريو حاضروا اليوم اسمه ذا ريفيننت. ذا ريفيننت قصة واحد يطلع من قومه.
1: مش ذكرك بيه احمد
2: يعاني حتى يوصل للهدف اللي يريده. يعني هاي قصته بالمختصر، فما بي جرافيك، ما بي يعني تخيلين حتى الدب اللي يتغطى بيه
0: هو حقيقي،
2: بس مو دب يعني، لكن هو الجو كله حقيقي
0: صح.
2: فاحنا نتخيل انه فيلم هيك ينتج قبل 10 سنين، من 10 سنين ذيك لليوم ما اعتقد شفت فيلم بهذا الاداء
1: فعلا.
2: او بهذا بهاي الكواليتي،
0: الاخراج ولا القصه،
2: كل شيء
1: كل شيء
2: كل شيء. وهو من السينما القديمه التقليديه، مو هاي السينما الحديثه يعني.
1: اي ايام تايتانيك وغيرها هني
2: من الحديثه، ولو يحكي مهيمن يمكن اقاطع، اكو اوبنهايمر هذا صانع اول قنبله ذريه،
0: اي
2: هذا حتى الفلاش اللي يطلع من القنبله الذريه من يباوع تحسين انت تباوعي عينك فد نص دقيقه تظل فلاشات بيها، هذا رهيب. بس الباقيات ما حلو، السينما ما حلو يعني، مو بهذا المستوى. يمكن اجا مايكل، بس همين مايكل بي هو اي جرافيك وبي، بس قصته حلوه.
0: بلي
2: يلا احنا خلينا نسوي القرعه باشر يده احنا.
0: اكثر شخصيه سينمائيه تمنيت لو كانت حقيقيه مهيمن. انا كلش احب السينما،
1: نعم،
0: واحب احكي بها، احب اغوص
1: بالعكس عالمي. انا استمتع يعني
0: أي.
1: بالعكس حلو. كيانو ريفز،
0: مين ده؟
1: اللي سوى الثلاثية، وعنده هواية أفلام، بس اللي سوى الثلاثية جون ويك، اللي نفسه هو مثل ماتريكس. اي اي اي اي. وكليس سمود إذا ويسترن على فكرة، وجوليانو جوليانو ديما، هذول الإيطاليين هم صنعوا الويسترن
0: زين.
1: اي ذولا تشاف يعني الكاريزما مالته والهواية تفاصيل، لا ذولا ما أعتقد يكررون يعني.
0: احمد مثنى، شنو الفيلم اللي عجب الكل الا انت؟ تقول ايش بيكم انتو عاجبكم هذا؟ هذا ما حلو.
2: هو هسه هادين عرض، اكو فيلم اسمه
0: هذا اللي
2: 7 دوغز، لا لا احكي هذه ما عجبني صراحه. كلش مبالغين بيه، كلش مبالغين بيه. والمشكله هم لو يمكن عارف على بساطته كان صارح له.
0: مبالغين بالاخراج،
2: بالصرف وبالاخراج،
0: بالتسويق.
1: 52 مليون دولار
2: عربي،
0: مش قد
1: 52 مليون دولار.
2: اي صح، اي صحيح، اي صح.
1: هاي الميزانيه اللي
2: يعني عربي ومشتغلي اجانب وبنفس الوقت مشتغلي على شغلك على فد معايير ينشغل عليها مثلا فيلم مايكل جاكسون،
1: عافيه.
2: فهذا صعب، احنا العرب بعدنا جدد بهاي المعادله العالميه، شلون نطبون هيش طبه يعني؟ كلش ما حلو اصلا.
1: هو انتقاداتي.
0: سؤال اخير لكم اثنينكم، تعتقدون انه الافلام تعكس المجتمع لو تصنع افكار المجتمع؟
1: تصنع اي طبعا،
0: لو هي ممكن تنقل صوره من المجتمع او تعالجها.
2: مو هو ما موجه المجتمع واحد الفيلم بطبيعته يعني. انا اشوف الاثنين لا صراحه. ماذا تعالج؟ مو قلت لك مو مثل قبل، ماكو فد معالجه حقيقيه. اغلبيه الافلام يطلع فقير يبوق يصير زنقين، بعدين يصير روبن هود يقوم يبوق الاغنياء.
1: مشكله
2: واللي يضحك يطلع هو يشتغل في فد مكان كلش خطر وهو ما يعرف شنو ويقوم يضحك. هاي قصه الافلام.
1: جيسا سيثم الفيلم مالته الاخير يعني نفس الثيمة، قاعد بمكان معزول وهو غامض وما حد يقدر له يعني. مو
0: أي.
2: بي كيلر او بي هانتر،
1: عافية. أي.
0: حلو جدا، وجد تشجعوني كلش انه اروح سينما.
1: لازم
0: احنا عندنا تعبير مجازي عند العراقيين، يقول لك شلون صاير؟ يقول والله صاير سينما. صاير سينما من المسؤوليات علي. فان شاء الله اخلص من السينما اللي عندي وابلش، لانه ضروري يعني، ضروري. ما تعتمد يعني على مثقف او غير مثقف يعني، هو الانسان ضروري يحضر مسرح وضروري والسينما. يحضر سينما
1: لازم.
0: مو بس تلفزيون و...
1: كلش
0: وراديو،
1: ثقافة السينما
0: بالضبط. زين، احنا راح نسوي قرعة بالأسماء الرائعة اللي حضرت ويانا هذه الحلقة، ونعرف منه راح يفوز معانا بحلقة اليوم الأخير من عيد الأضحى.

0: إذن أحبابي سوينا القرعة واختارينا اسمين جميلين يفوزون معانا بجائزتين. الاسم الأول هو الأخ أحمد خضر رشيد.
1: أحمد خضر رشيد، مبروك حمولي.
0: مبروك يا أخونا الطيب أحمد خضر رشيد، فزت معانا بباكج معجنات فتشي رائع مقدم من أفران ومعجنات الديوان. اللي فاز معانا الاسم الآخر،
1: الاسم الثاني اللي ويانا عبد الكريم عبد الزهرة. عبد الكريم عبد الزهرة،
0: عبد الكريم عبد الزهرة،
1: مبروك
0: ألف مبارك عليك أخونا عبد الكريم الحلي. فزت معانا أيضا بباكيج معجنات مقدم من أفران ومعجنات الديوان بفرعها الأول في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الآخر في الدورة شارع أبو الطيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. منه قريب عليكم روحوا، إذا من جهة الكرخ تفضلوا للدورة، وإذا من جهة الرصافة تفضلوا إلى فرعهم في بغداد الجديدة. شكرا، كل الشكر والتقدير للرعاية الكريمة اللي قدموها إدارة أفران ومعجنات الديوان، وإن شاء الله هذا التعاون يستمر ويتواصل في مناسبات أخرى مع برامج راديو الرشيد. شكرا لك مهيمن الغالي، عيدك مبارك،
1: كل عام وانت بخير.
0: وإن شاء الله أفرح بك في كل عيد وانت سالم
1: بوجودك.
0: الله يخليك، وأيضا تحياتي إلى أحمد مثنى معرسنا اللي ما نعرف شو وقت يعرس،
1: بس خلي عرس،
0: بس هو بس عرس،
1: بس عرس
0: ريد نجيب الهدية ونخلص. يلا باكر ترجع برامج راديو الرشيد إن شاء الله وانتو سالمين. مع السلامة،
1: مع السلامة.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
3: العيد هالهلالة
4: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم متعايدونه. إذاعة الرشيد
5: اكسكلوسيف. كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحيات.

0: عاشوا الحلوين.
1: هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك. أضحى مبارك من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: يعطيكم العافية يعطيكم العافية.
1: أجمل التهاني والتبريكات
2: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: راديو رشيد عيد سعيد وعساكم من عوادة.
1: لو لعبت يا زهر وتبدلت لحوالي

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد FM. أضحى مبارك، كل عام وأنتم ألف خير.

0: كل عيد أضحى وأنتم بألف خير. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

صحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة. كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: كل عام وأنتم بألف خير،
2: وأنتم بألف خير.
1: عيد أضحى مبارك.

عايدو بارك هني واللي يسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: رشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
4: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك.
3: أضحى مبارك
2: من الرشيد أف أم.
4: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها. يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

فرحات العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
0: إجا العيد من الرشيد.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد. الرشيد FM.

0: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
1: فدوك

شفاك ورد أصعد على قصتك ورد أنزل على شفافك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: يكمل جمال العيد من تسمعونه، إن عايدكم إحنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: رشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
2: العيد هالهلالة
0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روحي.
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.
7: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: أي سعيد يا راضي رشيد، كل عام أنتم بألف خير.
1: عمي إيش دعوة متكبرة علي من في قلبك كباري، إذا حل يدك وراسي. عمي إيش دعوة متكبرة علي من في قلبك كباري.

إذا قصد اشتعل بيني كل قصد اشتعل بيني وش البيش إذا قصد اشتعل بيني والعقل اشتبشيني ليش أشتر من جد وسد علي صدي ما قدر ليش أشتر من جد

انسان باسط مش عايز كتير. انا فديتك عمري لو حبتيني، كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع. ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين، قد ما دور مش حلاقي زيك.

0: هلال الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتو بخير. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
0: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أموت قابلتك ليه؟
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب وردة وخلت أجمل أحلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحدة أبد أبد ما صدق بوحدة.

0: الله لا يرضى عليك.
1: راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، أنت ليلك سهلة يخلص واني وحدي اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل اللي شفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشره مصالح لا كزاد ولا ملح. اني وكاني شردد على قلبك علمتني على السهر، وهسه بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وانا اقول النفس عذرا وارجو منها المعذره، واعتذر من دمعي فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقه وخلي يدري المادرة، ابد مو مرجله منك من تخون انت مرى، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعيد.
2: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتو بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
4: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
2: الرشيد FM 91.5.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: سمع لحبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. ولا نمشي الليل من احبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
2: يا سلام على حبي وحبك. ده ما كان على بالي احبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمه

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: هلال رشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟